وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم أبي القاسم سيد

0: أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سيدنا جماعه dikasih sekalian, mimbar ingin berpesan khusus kepada ibu bapa, laksanakanlah tanggungjawab dalam memantau dan membimbing anak-anak agar tidak terjerumus ke dalam perkara yang memudaratkan. Awasilah pergaulan mereka supaya tidak terlibat dengan gejala sosial. Hendaklah peka terhadap keberadaan anak-anak, terutama pada waktu malam. Eratkanlah komunikasi dengan sentiasa berinteraksi, mengambil berat keadaan mereka serta menegur dengan hikmah apabila berlaku kesalahan. Jadilah ibu bapa yang menjadi contoh teladan terbaik. Sesungguhnya pembinaan generasi yang soleh dan berakhlak mulia bermula daripada keluarga bahagia yang prihatin dan bertanggungjawab. Wa'lamu anna allaha amarakum bis salati wa taslim ala nabiyihil karim. Faqala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة ملكنا كبودولي يا مها موليا سري بدوك.

0: اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبعك رضاك. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والرياء والمحن وسيء الأسقام وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان، واحفظهم من كيد الظالمين، وأهلك اليهود المجرمين المعتدين يا خير الناصرين. يا الله perbaikilah keadaan umat Islam khususnya di Asia Barat dengan kedamaian, serta hancurkanlah segala rantaian kezaliman yang membelenggu mereka. Kembalikanlah keadaan di bumi mereka sebagaimana janjimu buat orang-orang yang sabar. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezeki yang halal. Pelihara tanah air kami daripada kesempitan dan permudahkan segala urusan rakyat Malaysia dengan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan syariat, istiqamah berjemaah mendirikan solat, mengimarahkan masjid dan surau, membina muafakat, bersatu padu dan bekerjasama membangunkan kehidupan yang berkat. Ya Allah, tautkan hati-hati kami untuk saling mengasihi, memberi bantuan dan menghulurkan sumbangan. Suburkan iman dan ihsan di jiwa kami untuk mengeluarkan zakat, infak dan berwakaf di pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam wilayah persekutuan. Kurniakanlah ke atas para pembayar zakat dan puwakaf sebaik-baik ganjaran dan limpahan keberkatan. Ya Allah, bantulah kami untuk ikhlas dan gigih bekerja, sabar berusaha, tabah menabur jasa, jujur dan berintegriti dalam menjunjung amanah agama, bangsa dan negara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم

يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. ربنا الله أكبر. سبحان

الله أكبر. أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله عليه وسلم.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم في السماوات والأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. استغفر الله استغفر. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة نعوذ بك من سخطك النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك تسمع علي وتب علينا مولانا إنك التواب الرحيم. ربنا لا ربنا لا ربنا قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم يا رؤوف يا ودود يا غفور الشكور يا الله يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على قبل الله منكم.
2: Baik, alhamdulillah. Selesai sudah khutbah dan solat Jumaat pada hari ini. Dan intipati khutbah hari ini mengingatkan kita bahawa persaudaraan merupakan satu ikatan yang sangat mulia dan menjadi asas kepada pembentukan masyarakat yang aman, harmoni dan sejahtera. Persaudaraan yang dibina atas dasar iman akan melahirkan sikap kasih sayang, saling membantu, hormat menghormati dan juga bekerjasama dalam melakukan kebaikan. Oleh itu, marilah kita bersama-sama memelihara dan memperkukuhkan ukhuwah Islamiah agar kehidupan kita sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja siaran langsung solat Jumaat dari Masjid Jami An-Nur wilayah Persekutuan Labuan dibawakan khas oleh Labuan FM. InsyaAllah bertemu lagi kita pada minggu hadapan. Terima kasih juga kepada penolong jurutera bertugas saudara Alveron Jamilin dan sekian juga daripada saya Muhammad Saifullah Dabin Ismail. Kembali pada rakan setugas di Konti Labuan FM. Silakan.
3: Baik, alhamdulillah telah pun selesai solat Jumaat, ya, siaran langsung solat Jumaat dan juga khutbah Jumaat daripada Masjid Jami An-Nur wilayah Persekutuan Labuan bersama-sama dengan rakan pengulas Muhammad Saiful Adha bin Ismail dibantu oleh rakan juru teknik bertugas iaitu Alveron Jomilin. Terima kasih untuk Muhammad Saiful Adha dan juga Alveron. Jadi seperti biasa kita kembali bersiaran menerusi hiburan tanpa henti dalam variasi hari ini sampai ke pukul 2 petang. Kita dengarkan lagu-lagu kerohanian.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهيت هل يمن شرعتك سر أزل صلاتي أكن ديريكن. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji